السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد وعلى آله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم تعز بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.